0: 是那么拿本贼了一天，哎，那个版主很厉害的，是肯定。
1: صفى بالريح بالفضا في ماضي منيح بس مضى صفى بالريح بالفضا شفت افوكادو عندي قد ايش حلو السنة من الماضي لو بتشوفي الزيوي كيف كانت انت في دمنيه طلبتي مني ازرع لك ياسمين زرعت لك وكبرت وعملت زهر وما بكره بيطلع لنا شجره حبق وجنك ازرعي حبق كثير انت بتحطي حبق في الاكل بعد ايام اليوم بيصنعوا سموك بس عم يضل هون عايش لان بيروت وهذا الجبل انت كل ما تجي بدون ما تقولي لي انا بنسى تبقي تقص في الزرع راكه وشاد
2: Thank you.

في ديس ما في سياسة. إذا حدا صوبك بلش في سياسي كوني مستمعة جيدة له وهزي له براسك.

0: يلا سجلي فل لأن يمكن أخر أنا
1: بكي نركز على ياسر وعلى كل ياسر
0: بعد لي نكرم في هيك كيفي ما بعرف إذا بدو إياه كمان ترجع تصير حمرة
2: Happy birthday to Tutu Happy birthday to Tutu
0: كل ما امرق بتطلع فيها عم نحط عم نسجل برا على الميكروفونات نحن عم نسجل من كوندنسر وكان عندي اياهم اثنين بتحطيهم تياخذوا التالي صفوا عم ياخذوا اصوات العصافير واصوات اللي عم نسجله بس خلصنا بعدين جينا تحت العمى فيهم اصوات عصافير اكثر من في المال كلهم اصوات مع بعضهم لكن كلهم في لافبيرد الجمهور اللي بيستاتهم تجريهم ومنقلهم الحمر وهني هالقد وهداك اللي مذبوح طيب في عنده من هون زيت احمر كانه مذبوح
1: بيقتلوا ماتوا من الحرب قطعوا دمائهم